0: 两国将在全球治理体系中发挥更大的作用。埃及专家学者以及商界科技界人士在接受东方卫视海外报道员采访时纷纷表示，中埃是彼此信任的好朋友，也是携手发展的好伙伴。
1: زيارة تاريخية للرئيس جي جين بينغ للقاهرة والأقصر في عام 2016 بمناسبة مرور 60 عام على العلاقات الدبلوماسية ما بين البلدين وطبعا في الفترة دي شهدت العلاقات تطور على المستويات المختلفة اقتصاديا وتجاريا وغيرها إلى أن نناقش الآن تطور هائل في مجالات مختلفة لم تكن تشهدها البلاد من قبل في العلاقات ما بين البلدين。
2: 马拉姆特别提到，埃及红海之滨的中埃泰达苏伊士经贸合作区2008年从荒漠起步，经过近20年的成长，已发展为埃及综合环境最优、投资密度最大、单位产出最高的产业园区之一，是共建一带一路倡议与埃及2030愿景深度对接的示范项目。
1: أهمها والتي يمكن أن يساعد فيها الحزام الطريق والاستثمارات الصينية هي توطين الصناعة في مصر ونقل التكنولوجيا وهذا يحدثبشكل مهم وواضح في منطقة تيدف قناة السويس وعديد من المشروعات الصينية الأخرى التي يشارك فيها جزء كبير من العمالة المصرية أيضا الموردين المصريين يستطيعوا المشاركة في هذه المشروعات والمشاركة في هذه الصناعة。
2: 产业的蓬勃发展显著带动了当地就业，也增进了中埃互联互通，写就了南方国家经贸合作的生动范本。
3: في حين ربط طريق الحرير بالإنشاءات التي تنفذها مصر فهم في النهاية صغان إلى طريق واحد متعاونين مع بعض بعد الاتفاقيات اللي عملتها دولة الصين مع إفريقيا واتخاذ مصر كسنتر للتصنيع لدول إفريقيا ولدول أوروبا ولدول الشرق الأوسط。
2: 除了基础设施、产业与制造本土化，近年来中埃两国在科技、能源与新兴领域也合作密切。
3: في مجال التعاون التكنولوجي بين مصر والصين احنا عارفين ان الصين سبقت في الجيل الخامس والان في الطريق للجيل السادس عارفين ان مصر يمر بها اغلب كابلات الانترنت على مستوى العالم للربط بين اوروبا وافريقيا واسيا القيادة السياسية في مصر والقيادة السياسية في الصين تحاول من ان لاخرإلى ازدهار العلاقات الصناعية والتجارية بينهم بما يحقق الاستفادة للشعبين.
4: الشعب المصري بيثق في الشعوب الصينية وفي المصانع الصينية وبدأت التطور يزيد جدا في التكنولوجيا في الصين. إحنا الثورة الصناعية الرابعة والخامسة أو الذكاء الاصطناعي بالتحديد بيقوم على ثلاث حاجات أساسية عشان نحقق منظومة الذكاء الاصطناعي. واحد الألجوريزمات والتعريف العميق للذكاء الاصطناعي. الحاجة الثانية الكلاود أو الإنترنت.اللي هي البنية الأساسية للاتصالات الحاجة الثالثة السيرفرات والحاجات اللي تستوعب البيج ديتا أو الداتا اللي هتتعرف ده عشان نقدر نعمل منظومة ذكاء اصطناعي قوي。
2: 东方卫视海外报道员穆罕默德·艾民，埃及开罗报道。
0: 2024年到2025年，上海博物馆的金字塔之巅古埃及文明大展持续了13个月，在上海掀起一波波埃及热，成为现象级的城中热事。如今从黄浦江到尼罗河，中埃联合考古又有了新成果。上博昨天宣布，联合考古队在埃及开罗以南的拉希纳村发现一批重要遗址与文物，为补充古埃及历史面貌研究、探秘古埃及人活动提供了新的实物资料。
2: 孟菲斯古城核心区域的塞赫迈特神庙遗址，60多年来的首次大规模系统发掘，由中埃两国考古人员联合开启。约900平方米的发掘区域内，发现遗址52个，部分石构件上有古埃及象形文字，为判断神庙性质提供了线索。
5: 那如果是对这些文字进行解读的话，我们就知道可能跟拉美西斯有关，或者跟当时的一些信仰，这个比如说阿皮斯神的信仰有关系。
2: 在神庙东侧高地的发掘区域内，考古人员找到了一处可能用于葡萄酒酿造的石灰岩设施，出土大量废弃的费昂斯，也就是彩釉陶产品残片，推测那里存在手工业作坊。这些发现反映了神庙建筑及周边区域的再利用情况，为此处存在长期连续性的人类活动提供了证据。
5: 比如像模具这些东西，对我们能够了解当时的手工业的生产也有关键性的一个作用。不同模具上它是制作的不同的这样一个器物，这种器物的话也代表当时的一些社会信仰和社会习俗，可以更多的能。